0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: قصتا ينخطط كيغن مزاد أخونا لي رزيقنا.
2: شكر.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: كسرت يا سامسات كينغن مزاد غلام مهدي خاجي كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: نحن سبحان تيس حاجي محمد حسين بابي كنار سامات كينين نت بين كسرت يانس كينين مزاد حاجي حسن إرفاني كنار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.